صوبيت هكم ييموس خان إنك صالت سيكر نوليت فرستان وانت هك استيس دي سلف دي من دي سلف دي هارت نت فريو غمان.